0: يدام إسبانيا والوقت في صالح أرجنتينا. يضرب فرصة الهدف. جول جول جول جول. المونديال دي روخا. المونديال.
1: Mancándolos, amándolos, centro de Porro, mete al centro. Salió el balón, quedó mitad de camino, arco libre. Ferran, gol de España. Gol de Ferran, gol de España.
2: Ferran Torres. Ex